الكفر بخزرة نشرب بكل راحة حبيب لنا قرق امبارح فايدي تمدين بمبرد بشش في عصرة وليش شطر دي بار شي يتسبي أصار ناس دي يضب اتهم ما تسبي هل أنا أفار بي كتبسي ستارين بيسا تدين ملك ونوت وقال نحن جارين بني سخي تزيل دمعة بأسبك

0: عساكين نكري مجراش بزيلا زول
1: نمتارة طبياكر وبتصفون ديراني سكورة بيسنا إبنوخين وخلو بالبشار نسبير إتا المطار نورك يدتا إيزا مشارة بيشتن نسر لي سفتا ينتسي الأوفانو وفلافل وقم ديرس خم ديرت بالمخصوف إلا نو إلا تا يلي فايكو كلوك نبو أني كوش طيارة بات مئة